كان ضوايا قيباس يميدو وسوف الزايا قوالي لي تيدو هي دونات كما دي سيكتو كما دي سيكتو اللي لو تندو بشكلت الصوري طرازة تخبز ديرت السوفي طرازة تخبز